هيا ستن خاديو قد لون مي نوماش جان بول انش بكريس ديش اوس مو ستوديو 2 ان دات مات دن توب 100 شلاغر ان شنه قد نوفانت